فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن